生同学，外省同学，生同学，我认识一个朋友，生同学，外省同学，在我那里，每年我都把他这个工资是不用说是呀，我反正是都是给你不到的，那然后对不对？他们那边就不会另外的一份，是不是这么说？就我那里不要那个单子是哪个？是那个叫那个反正是吧？没钱，你们阿斯拉是对的，阿斯拉是老外来的。ومن قال السنة سأل الله تعالى بيناها ومن يهتم بأمر آخرته فخاف الله أمر دنياه وآخرته ومن يهتم بأمر آخرته فخاف الله أمر دنياه وآخرته هذا من منش لم يرم دون الكاسة لم يرم دون الكاسة بس ألا الجالة مساء كنا سجد أنت مهلكة فهذا الشيء من قبل إلى الشعب الله سبحانه وتعالى يشيرون الشيء من مقاسم إذا نرى صلى الله وسلم على خير خلقه محمد المصطفى المختار من عبد الله القول سبحانه وتعالى ان الله ملائكته يصلون

سبحان رب الأرباب سبحان مسبب الأسباب سبحان الذي في السماء عرشه وفي الأرض سلطانه.

أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار يا ملجأ القاصدين يا حبيب المحبين يا أنيس المنقطعين يا جليس الذاكرين يا من هو عند قلوب المنتصرين يا مجيب دعوة المضطرين يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما.